سودا يدين ربنا توسكي مسما قاشوشتي طان بنما توسكي قرقا جبر دما دردولان وأفا جما هاي بنا دا خودي توسكي قال ميركي حقي صالي سود درانا دران دبه مدنما هاي بنا دا خودي توسكي بس بيك ابو عشين بر دما سربا ملان وده رما هاي بنا دا خودي توسكي قال ميركي صدو بيصالي ولا بر دما ملي خنج كسر كل هوا ندردانو

هنه طابي طير وكلك خديد زانا هالبي وي واقيقي اثر ابن جنجل سودال يمان شوت بين ربينه ببن جوجي غربت اواهي اذكار سودال يمان شوت بكم كار حلاب جي سوند خون قران قسم ناب خديد راي جبريل كل ازرافيل چا ملكي مقرن بين سرمي ولا تبرون كورون بيرانكم سازين

بخوز دسوكا آمدا منا بريندار دسي نل بيليسكين خو نا لباوي واندا دگريا بترسا بنگر بابو دلو ميلا كلرس خيسكين گري وكوشيانا ويد كركا ويدا مابو اورك لدايكا دلو وان بدار هاتنا بابو برسي لدايكا دلو وان نکاني برسير بدا لدل مندال من شيرين دسينگا ويدا مينا تايركي بش داندنا دستين خواهين بچوك آورين خواهين توش هيفيه كمزن خستبو دلي دايقا جارك دنجي ديا خواهر ويا دي